0: الغيب. وغلامي ولا
1: غلام بالي ولا أعلم الغيب
0: ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أترى سأي
1: إلي إلي
0: إلي
1: كي كويس كي
0: قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. أمي سامبوم أن يحشروا
1: أمي dan dah tu memang habis. Habis dah tu. Ambil balik dekat ya khafuna an yuhsharu ila rabbihim.
0: Unta ya khafta ai an yuhsharu.
1: Ambil balik ya khafuna atau tak pun an yuhsharu pun okey lah. Boleh.
0: Ya khaf boleh. Ya khafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min duni laysa lahum min dunihi waliyun wala shafi'un la'allahum yattaqun wala tatrun wala
1: ولا تطرد الذين
0: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي
1: والعشي
0: يرشين والعشي والعشي يريدون وجهه
1: bukan huruf sin oklong huruf sin sin
0: عشي
1: والعشي يريدون وجهه
0: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتطردهم فتكون من الظالمين.
2: Kita baru saja dengan pendengar pertama. Tu kepada pendengar kedua deh.
1: Okey, boleh. Sila.
2: Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Siapa di talian kita ni?
3: Saya di sini Ajimang Ustaz.
2: Ajimang, lama tak dengar Ajimang. Yeah. Okey Ajimang, yeah, yeah. Sila bersama dengan bagi Ustaz.
3: Ayat 50 Ustaz.
1: Yes. Ya, yeah, betul Ajimang, ayat 50 hingga 52 dah.
2: Biasa kalau yang kedua ni puan ni, hari ni lelaki ni. Ajimang ni.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In attabi'u illa ma yuha ilayy. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون

0: إلى ربهم أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين.
1: صدق الله العظيم.
2: Terima kasih, Haji Mang.
3: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ada apa-apa anak tu? Nak kita tunggu saja dulu. Betul. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Siapa talian kita?
4: Ya, pilih ni Ustaz.
2: Ya, siapa dia ni?
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Kak Ani ni.
2: Okey, Kak Ani. Kak Ani kita.
4: Kak Ani cuba Ustaz.
2: Sila. Okey, Kak Ani.
4: A'udzubillahi

ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل ها يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يهشروا

0: ولي أنا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة
1: والعشي perkataan bil ghadati wal ashi.
0: Bil ghadati wal ashi yuridu wajhah.

ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون

يقول والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. وما

0: ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل لن يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا الذي
1: boleh al-ladhi pun boleh. Itu lagi baik.
0: Al-ladhina yaqafuna an yushawu ila rabbihim. Laisa.

0: Pusing, pusing, pusing, pusing, pusing, tutup radio kejap boleh tak?
1: Dia ada, ada.
0: Ha, tutup radio kejap.
1: Dia gema dia.
0: Dia gema.
1: Dia mengganggu. Ha.
0: Boleh tak, pusing?
1: Jadi saya.
0: Ha, tutup radio, ha, tutup saya. Radio kejap. Lepas tu, mulut dekat ganggang tu dekat sikit.
1: Ha. Saya tak dengar suara.
0: Tak dengar.
2: Ha,
0: okay. Okay, baik.
2: كلا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب والأقرب
1: ولا أعلم الغيب
2: ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليك قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لكم من دونه ولي ولا شفيع ولا شفيء لعلكم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة
1: والعشي يريدون وجهه
2: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة
1: بالغداة
2: والنسي يريدون وجهه

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم طول عمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم طول عمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. Wahai Tuhanku, panjangkanlah usia kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangilah hati kami, mantapkanlah iman kami, perelokkanlah amalan kami, dan murahkanlah rezeki kami. Wahai Tuhan kami, dekatkanlah kami kepada segala kebaikan, dan jauhkanlah kami daripada segala kejahatan, serta sampaikanlah segala hajat kami terhadap agama, dunia dan akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله Tuhan pemberi taubat kepada hamba-hambanya. Kami bertadarru' kepadamu agar diampunkan kesalahan-kesalahan kami sepanjang hari ini. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, nescaya tergolonglah kami dari kalangan orang-orang yang rugi. Ya Allah, yang maha pengampun lagi maha penyayang, besarlah harapan kami engkau jadikan peakhiran hidup kami pada hari ini dengan limpahan rahmatmu, keluasan hidayahmu dan kemuliaan taufikmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi.

الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه Ya Allah, Ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, Ya Hadiyat Siratul Mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yang surukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, Ya Tuhan yang maha pemurah, kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, puak kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.